صلي زمان ما خجلتش من وحدة بتطلع فيه. لما دخلت الغرفة صدقتش انك مش لي. عامل حالك مش عارفاني. طيب اوكي ماشي يا غالي. اذا هيك الحلوة بتتصرف شكله حتعدي.

رحت ما نفعت نواحي حتى هدو بعيني طاحوا. طارت سي بعقلي صاحي طاراي هيج سم جراحو حر الهوى غلب مواجو عن قرصاني والقلب وسفين ويا الفهم من فوق علاه وبقيت فوق لوحة مايلي عوامي بحر الحب صعب وصعب.